0: menjadi pelajaran atau penilaian dengan adanya handphone ini. Lihatlah manusia, perhatikanlah manusia. Bagaimana manusia mengalami perkembangan dengan perkembangan yang sangat luar biasa setelah adanya handphone ini. Nah, mereka menginginkan perkara-perkara yang baru. An yasila ila alafi wa dawlarati. Kemudian beliau pun berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita dan memperbaiki keadaan kaum muslimin, dan agar Allah memperbaiki negeri Indonesia, negeri kita dan hamba-hamba Allah. Ya Allah, jagalah negeri Indonesia dan seluruh negeri-negeri kaum muslimin, dan angkatlah ya Allah dari mereka harga-harga keadaan di mana harga-harga menjadi mahal. Angkatlah dari mereka wabah-wabah. Angkatlah dari mereka peperangan-peperangan dan kerusakan serta fitnah-fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan akhir da'wah kami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. La ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة.
2: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهاي كوم مسلمين صدركوا سإيمان دان سإسلام، pada malam hari ini, malam ke-9 bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah, kita berkumpul di tempat ini, di Masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tempat yang Allah cintai di muka bumi ini, di Masjid Allah yang di dalamnya ditegakkan syiar agamanya, berbagai bentuk ibadah dilakukan padanya. Masjid-masjid Allah adalah salah satu tempat berlindung bagi kaum muslimin, berlindung dari berbagai kejadian.